0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله استووا استقيموا واعتدلوا صلاة جامع رحمكم الله.